心我一老还有你有啊阿拉妈呼下地都哭啊路面我顶不走啊وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس

记得我的梦大丁大人那尊马哇一定要不下记得我的马要不下

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض

لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

பார்த்தங்க. இன்னும் கானூகும் அவ்வளமுகத்த அஹ்வாஷா.

地方进啊，地方。

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الأمني المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

خلق الإنسان من سلالة

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وأنا ربكم فاتقون.

دينهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة

أفلم يتكبروا القول أم جاءوا

إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

أنتم ومعنكم في الدنيا والآخرة لمستكم

وأرجل

まあ、犬

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا

ਆਪਾਂ

이따가도

قلنا اذهب

وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

الذي يميتني ثم يحيين. والذي

يهب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق

كذبت

كل شرب يوم مع

فأكتب علي.

一朵黑。

واخذب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن

سليمان.

الصوت طير وبعيد.

في قلبي ما بلا أن

وإنما يشكر لنفسه

بما تقولوا الجتاو.

أَوَيَجْعَلُكُمْ غُلَامًا.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

牛的不死，他把我的恩主留我来守，我حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، هل أدلكم

لكم

ولا تحزن ولتعلم أن

فاتقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه.

أصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

خدا

الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

سلوكي يا ذاك في جيبك تغرس بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

فأوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

believe. لعله

لكن من عند الله وأتاني ما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

الوقت

سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

قالوا لنا أعمالنا

المهتدين.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوا

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

إن جعل الله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

شيء ما لتنوء بالعصبة أولي القوات

لكم ثواب الله خير لمن آمن.

لمن يشاء.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: Just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز.

0: مجموعة الكابوس.
1: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: دلتا راديو. دلتا راديو.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
8: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرسم؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: Just found it. 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
17: مش وقته خالص.
18: اش في مالك؟ خوفتنا.
17: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
18: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
17: بث لي انت فيك الخير.
18: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
17: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
19: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
17: أيوة.
19: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
20: سفري؟
21: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
19: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو

0: التاسعة والرابعة عشر دقيقة صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7. اسمع لمن في حلقة جديدة من الفترة الصباحية. أصبحت اليوم الخميس الموافق 23 من شهر صفر 1444 الموافق للسادس من شهر أغسطس 2026.
1: أحيانا لا نحتاج لمن يرمم انكساراتنا، بل نحتاج لمن يتقبلنا ونحن حطام. الشخص الذي لا يفزع من حزنك الطويل ولا يمل من انطفاءاتك المؤقتة هو الشخص الذي يستحق أن يسمى سند.

لبكنا حين. إذا منحتك الحياة ضحكة من القلب اضحكها ولا تكتمها، إذا أهداك العمر فرحا أقبل عليه ولا تتردد، فالأيام شحيحة في أهداء السعادة، والعمر وقته قصير ويمضي بسرعة، تمسكوا بقطرات الفرح التي توجد في الحياة واجعلوها سببا لحياة سعيدة، لا تجعل ألمك ينهض معك كل صباح، دعه يركض ويستمر في سباته، وانهض أنت بهمة وتفاؤل مهما كنت تعاني، حاول تجدد الفرح والسعادة بداخلك، حاول أن تجدد الفرح والسعادة بداخلك، فكل يوم هو يوم جديد شروقه جميل، فلتكن حياتك مشرقة مع كل شروق، ودع الأمل ينير ذاتك، واستبدل أحزانك بابتسامة. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل شيء جميل، واكتب لنا فيه الخير والنجاح، واملأ أيامنا بالسكينة والرضا. صباحكم سعادة وابتسامة لا تزول أبداً.

الصباح هو معركة الكسل، وأنت البطل الذي يقرر الانتصار. كلما شعرت برغبة في تأجيل شيء، تذكر أن التأجيل يقتل الأحلام. نهضتك اليوم هي انتصار على كل الصعاب. لا تنظر إلى المهام المتراكمة، بل انظر إلى الخطوة الأولى التي ستخطوها. كل رحلة عظيمة تبدأ بخطوة، وكل إنجاز كبير يبدأ بصبح لا يتوقف. كن فخورا بنفسك لأنك اخترت المضي قدما. صباح الخير.

مذاقك تعرف طريقها إليك، لن تضل عنك أو تسلك مسار آخر أو تأخذ منعطفا لشخص غيرك. ما هو مقدر لك ستأخذه، حتى لو بدأت كل الأسباب والناس ضدك، حتى لو مرت السنوات سيحدث الله بقدرته أمرا ما يعيد كل شيء، لأنها لك وتنتمي إليك. يسعد صباحكم.

0: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعينا الأكارم، أسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا أف أمي 1.7. وحشتوني جدا وحشتني الإذاعة جدا برغم أنه أسبوع بس، يعني لكن
1: أسبوع بس
0: ما تعودش أن أنا أغيب الأسبوع،
1: كأنها 3 أسابيع.
0: أنا بالنسبة لي والله عدى الأسبوع علي هذا كأنه أكثر من سنة صدق، يعني مش أنه
1: 3 أسابيع طيب،
0: مش تعبير مجازي. خليك فولاذي،
1: خليك محضر خير.
0: فيسعد صباح كل من بيشاهدنا عبر فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الإذاعة على الفيسبوك إذاعة دلتا اف ام 101.7. يسعد صباح كل من بيراسلنا على الواتساب على الرقم 7236339، كل من سيقوم بالاتصال بنا على 4210 19 و 4229 90 و 7116239.
1: وصباحكم من أجمل ما يكون أعزائي المستمعين، إنما كنتم تستمعوا لنا عبر البث عبر أثير البث الممتد في صنعاء وذمار وعمران وأجزاء من محافظات أخرى، وتسمعونا من أي مكان في العالم عبر رابط البث المباشر الصوتي المرفق في صفحة الإذاعة في الفيسبوك أو حتى فيديو البث المباشر.
2: يسعد لي صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان. اليوم حابين نجيب لكم معلومات قد تكون غريبة، وبعدها بنجيب لكم قصة. من أغرب الحقائق في تاريخ البشرية أن اللون الأزرق لم يكن له اسم في كثير من اللغات القديمة.
1: قد يبدو ذلك مستحيلا، فالسماء والبحر أمام عيونهم كل يوم، لكن المدهش أن أقدم النصوص مثل الإليادية والأوديسية نادرا ما وصفت البحر بالأزرق، بل استخدمت أوصافا مثل البحر باللون النبيذ الداكن.
0: ولا يعني هذا أن القدماء كانوا عاجزين عن رؤية اللون الأزرق، بل إن علماء اللغة يعتقدون أنهم كانوا يرونه بالطبع، لكن لغاتهم لم تكن قد طورت كلمة مستقلة تميزه عن بقية الألوان، فكان يوصف بألوان أو تعبيرات أخرى.
2: وتشير الدراسات إلى أن أسماء الألوان لا تظهر في اللغات كلها بالترتيب نفسه، فغالبا ما تبدأ بالكلمات التي تصف الأبيض والأسود ثم الأحمر ثم الأصفر والأخضر، بينما يظهر اسم الأزرق في مراحل لاحقة لدى كثير من اللغات.
1: إنها واحدة من أغرب المفارقات، فقد يكون شيء أمام عيوننا طوال الوقت لكننا لا نلاحظه حقا إلا عندما تمنحه اللغة اسما. صح، ما يسمى اللون الأحمر، يعني مثلا سمعت ميسي لما قال كاميرا واوا، ما عادش يقول هذا أزرق.
0: لا، أنا قد سمعت أو قرأت معلومة قريبة من هذه، أنه ما كان بش اسم مخصص أو اسم مستقل، أيوة، للون الأزرق. كانت الألوان كلها أخضر ومدري إيش،
2: أحمر أبيض أسود،
1: والذي سمعت أنا أيضا
2: أنه أزرق، رغم أنه يعني اللون جميل
0: من الألوان الأساسية،
2: اللون اللي مفروض يعني بيشوفوا السماء على طول قدامهم.
1: الذي سمعت أيضا أنه كان اللون الأزرق صعب أنه يوجده في الطبيعة، لأنه مش موجود بشكل طبيعي، غير أنه موجود في السماء، غير صعب أنه يوجده في التلوين أو في الصبغات. فلما قدروا الفراعنة في عهد الفراعنة لأنه يسووا اللون الأزرق، فكانوا منبهرين به، دخلوا في كل شيء. والدليل ما نشوفها الآن في الآثار الفرعونية في المومياءات، في
0: أزرق على ذهبي،
1: أزرق على ذهبي مزيد لكثير، كانوا منبهرين أول ما طلعوا
2: حاجة. واو،
1: الله، هذا اللون الذي ما قدرناش نسميه،
2: ومش عارفين حتى اسمه.
0: هذا اللون عليك يجنن.
2: والمعلومة الثانية، ليس كل ألم نشعر به يكون سببه جرح في الجسد، فبعض الآلام تبدأ من القلب لكن الدماغ يتعامل معها وكأنها إصابة حقيقية.
0: فقد أظهرت الدراسات التصوير الدماغي أن الألم العاطفي مثل الفقد أو الرفض أو الانفصال ينشط مناطق في الدماغ تتداخل مع المناطق المسؤولة عن معالجة الألم الجسدي، ولهذا قد يشعر الإنسان بانقباض في الصدر أو ثقل في القلب أو حتى ألم جسد حقيقي.
1: بل أن الطب يعرف حالة نادرة تسمى متلازمة القلب المنكسر. حيث قد يؤدي التعرض لصدمة عاطفية أو ضغط نفسي شديد إلى ضعف مؤقت في عضلة القلب، فتظهر أعراض تشبه النوبة القلبية رغم عدم وجود انسداد في الشرايين.
2: لهذا عندما يقول أحدهم قلبي يؤلمني، فقد لا يكون هذا مجرد تعبير مجازي، بل انعكاس الاستجابة حقيقية يعيشها الجسد قبل المشاعر. راعوا الناس، راعوا مشاعر
1: الناس، راعوا لهم لما يجوا
2: لا زي لا هذا الأدي آدمي
0: لا لا، لذلك بيحصل إغماء أو بيحصل، لأن الجسد بيتعامل مع
2: الدماغ بيحولها
0: الخبر. أيوة اللي وصل له مثلا
2: أنه ألم حقيقي موجود في الجسد،
0: في حصل إغماء، أحيانا يحصل آلم مثل ما قال في انقباض في الصدر،
1: وغير الآلم أحيانا يحصل إذا تلاديهم صغار، لأنه إذا كنت كبير في السن تفرق عندك الأعراض. ثقل على ما وصف، فعلا الوصف دقيق، أنك تحس بثقل في عضلة القلب، في مكان القلب تحس بحاجة ثقيلة.
2: نعم. وعلى قدر ما كان الوجع والألم اللي حسيته اللي وصلك من المشاعر أنه بينعكس على قلبك وعلى،
1: وما سمعت أيضا أنه متلازمة القلب الحزين أو القلب المنكسر،
2: القلب المنكسر
1: أو القلب الحزين نفسه،
2: بس اللي يعرفها هذه،
1: أنه بتحصل حتى بتأدي المضاعفة خطيرة اللي هم كبار السن عند الفقد.
0: أيوة.
1: مثل والد يكون كبير في السن،
0: وأحيانا يجي يخبوا عليهم فترة طويلة أنه ابنه حصل له شيء علشان لا تتعب،
2: وأحيانا
0: ولا
2: تشوف
0: لا يتعب.
2: مثلا الزوجين قد لهم فترة طويلة وتوفي الزوج أو الزوجة، ما فيش فترة بسيطة يمكن شهر توصل ومات بعده. هم مش عارفين انه اصلا فعلا انه كثر ما يعني توجع على فراقه ما قدرش انه يتحمل.
1: سبحان الله.
2: طبعا هذا حق زمان اللي بيحبوه من صدق
0: الا وبهذا الحين يعني مش الدنيا كلها سوداء.
2: اسمع ما اعتقدش نعد فقي رجال يحبوا زي زمان يعني.
1: المعلومه يحبوا زمان اصلا.
0: المعلومه الثالثه
2: ويموتوا بعد نسوانهم.
0: المعلومه الثالثه الا عدبة اعتقد. قد نظن أن حاسة البصر هي الأكثر دقة لدى الإنسان، لكن الحقيقة أن أنفك يمتلك قدرة مذهلة قد لا تخطر على بالك.
2: عشان كذا يعني خلي أنفك هذا يهتم بالروائح، ما يهتمش بيه شؤون الآخرين.
0: حلوة لا حلوة.
1: أنا أعرف ناس يقدروا الإنسان ويعرفوا قيمة من شمه.
2: صح حقيقة، وهذه فعلا رائحتك تعكس مظهرك وتعكس شخصيتك.
1: بالطبع فالعلماء يقدرون أن الأنف البشري يستطيع التمييز بين أكثر من تريليون رائحة مختلفة، وهو رقم غير الاعتقاد القديم الذي كان يقول أن الإنسان لا يميز سوى 10,000 رائحة.
2: وتتحقق هذه القدرة بفضل نحو 400 نوع من مستقبلات الشم تعمل معا كأنها لوحة مفاتيح حائلة، حيث تتعرف على الروائح من خلال ملايين التركيبات المختلفة وليست رائحة برائحة.
0: وربما لهذا السبب تستطيع رائحة واحدة فقط أن تعيد إلى ذاكرتك مكانا قديما أو شخصا غاب منذ سنوات أو لحظة لم تكن تعلم أنها ما زالت تعيش في أعماقك.
1: فالروائح ليست مجرد إحساس، إنها واحدة من أقوى مفاتيح الذاكرة التي يمتلكها فعلا. الإنسان
0: فعلا.
1: لا هذا أنا أجزم به تماما، أنه فعلا إذا شميت مثلا، أنت مثلا تعطرت عرفك بعطر، إذا شميت العطر هذا في مكان ثاني مع وقت غريب على طول يجي يحس له عندك.
0: أيوة.
2: يعني زي ما أنا المطلع في الأسانسير وشم عطر زيت قدو في الإذاعة حق العطر يعني تعرف إنه هذا الشخص.
0: حاجة ثانية به فعلا، الروائح بتعيد إليك ذكريات أنت
2: تظن أنك قد نسيتها فعلا،
0: وقد حصلت معي كثير. وروائح أحيانا قبل فترة اشتريت عطر وبعدين تعطرت به، العطر هذا أعاد لي ذكريات أبي عندما كان يشتري العطر وإحنا صغار أيام العيد ويعطرنا وإحنا لابسين.
1: الله
0: والله الرائحة أعادت لي تلك الذكريات.
1: الله به رائحة مميزة، إذا شميتها تذكر الأزمات وتذكر لا هي رائحة
0: لا وبه روائح. أيوة به روائح تسوي عندك نوع من الفوبيا إذا شميت هذا الرائحة.
1: أنا عندي رائحة خلاص اللي هي رائحة بترول والغاز، حرفيا إذا شميتها أحس إنه الدنيا أزمني بين سهرب.
0: وبه الناس فعلا عندما يشم رائحة البنزين يتغاثى ويدي له،
1: وبه الناس يعجبهم جدا.
0: أيوة
2: أنا من اللي يعجبهم.
0: به ناس تعودوا أنه أول ما يسافروا وشم هذا الرائحة على طول يحصل له غاثي ويرجع.
2: ومن القصص هالجميلة أن ابن أختي وعد صغير كان يحب رائحة البترول لدرجة أنه كان يجو دوره وقدوا بيشرب البترول وكان يهلوس، فحاولوا يعني معاه فترة كيف. لما خلوه يعني فعلا يمسكوه ينسى بشكل يعني كان مهووس مجنون عليه، أصبح مخدر يعني زي
1: هو زيادة يقع مخدر لأنه بين الكحول
2: بالضبط.
1: سبحان الله.
0: وعلى ذكر الروائح بيقول أحمد أمين لو سألتوني ما هي أجمل رائحة في العالم أقول لكم رائحة الأكل وأنا جاوع.
2: هذه عندنا كلنا
0: صح أنه رائحة العطر جدا جميل بس رائحة الأكل أحلى.
2: قلت له واحد جاوع. إيش رأيكم نسمع أغنية عشان نرجع نقرأ القصة؟
0: طيب
1: القصة
2: الجميلة.
0: طيب نسمع أغنية جميلة
1: بعدها نسمع القصة الحزينة.
2: أنت نسيت يعني القصة.

0: تكلمنا وتكلمنا عن المرأة اليمنية، قوة المرأة اليمنية وتأثير المرأة اليمنية.
1: الله يحفظ المرأة اليمنية،
0: الله يحفظها ويصلحها. ف اليوم جبت قصة قديمة طبعا، هي من الثمانينات، لكن اللي كتبها كتبها بأسلوب جميل يعني، فحبيت ان احنا نسردها كما كتبها.
1: تفضلي
0: نبدأ.
1: هيا نبدأ.
0: هل تؤمن بالوحوش؟ لا أتحدث عن تلك التي تختبئ في الأساطير أو تحت السرير، بل عن وحوش تمشي بيننا بوجوه بشرية.
1: لكن الأخطر من الوحش هو العقل الذي يقرر أن يصبح أقسى من الوحش لكي ينتقم.
2: في عالم لا يعترف بالصلح ولا يرحم الدموع، كانت هناك امرأة واحدة هزت أركان جبال ورجال. لم تبكي حين انكسر قلبها، بل جففت دموعها بالبارود بالبارود.
0: اليوم سنروي لكم قصة لا أصلح، أو ما تقولوا لا صلح في قصة الدم والنار. الثأر الذي أخذ بأيدي النواعم في ليلة غاب فيها القمر وصاح فيها الرصاص.
1: نعود بالزمن إلى أواخر الثمانينات، وتحديدا في محافظة شبوة باليمن، قرية نائية تحكمها الأعراف

0: حمدة الابنة الكبرى.
1: حمدة لم تكن فتاة عادية في زمن لم يكن فيه عمليات التجميل ولا مساحيق. كانت حمدة تملك جمالا طبيعيا آسرا شبهها من عاشوا تلك الحقبة بالممثلة معياد عواد في مسلسل الفارس الملثم، لكن جمالها كان يخفي وراءه روحا قاسية كالصخر. تعلمت ركوب الخيل واعتادت على الترحال وأتقنت لغة السلاح. كانت هي رجل البيت الذي يدير التجارة والمزرعة ويحمي العائلة، وعينها دائما على شيء واحد فقط، أخوها الصغير محمد.
2: كبر محمد وأصبح شابا يافعا في الثانوية، يفوح منه عبق المرجلة والذكاء. وفي أحد الأيام حلت الكارثة، صهريج وقود يتسرب عند أسوار المدرسة، وفجأة انفجرت النيران.
0: تحولت المدرسة إلى جحيم من الطين المحترق والخشب المتآكل. تعالت صرخات الطلاب والمحاصرين، ووقف الأهالي بالخارج مذهولين عاجزين أمام هول الموقف.
1: لكن حمدة حين وصلها الخبر لم تقف لتتفرج. امتطت رحولها وأخذت جراب الماء المصنوعة من الجلد وشقتها لتغرق نفسها والناقة بالماء. وثم ماذا؟ اقتحمت النيران. نعم، دخلت بقلب أسد وسط ألسنة اللهب والناس ينظرون بذهول. كانت تخرج وتعيد الدخول تنقذ الطالب تلو الآخر، حتى وصلت إلى أخيها محمد وأخرجته من قلب الجحيم.
2: منذ تلك الليلة أصبحت حمدة سيرة على كل لسان، خطبها الشيوخ والوجهاء، لكن جوابها كان واحدا: لا زواج حتى يكبر محمد ويقف على قدميه.
0: وجاء اليوم المنتظر، يوم تخرج محمد من الثانوية. في البيت كانت حمدة وإخواتها وأمها يجهزن الحلوى والطعام، ينتظرن طرقات الباب، ينتظرن دخول البطل بشهادته. مر العصر وجاء المغرب وأظلمت الدنيا ومحمد لم يظهر. وفجأة نزل الخبر كالصاعقة التي تشق القلوب: لقد قتل محمد.
1: القبيلة الأخرى طلبا للثأر القديم تتبعت الشاب البريء بعد خروجه من المدرسة. اختطفوه وقتلوه بدم بارد ورموا جثته في الشارع. لماذا محمد بالذات؟ لأنه وحيد أمه، ولأنه أمل القرية، ولأن قتله سيكسر هيبة العائلة تماما.
2: هنا حدث أمر صدم الجميع. البيت امتد بالصراخ والعويل، الأخوات يلطمن والأم تموت ألف مرة من القهر، إلا حمدة لم تذرف دمعة واحدة. وقف الناس ينظرون إليها بذهول واستنكار. أين قلبها؟ هل جفت مشاعرها؟ نزلت إلى القبر بنفسها، زاحمت الرجال ودفنت أخاها بيدين ثابتتين. وقبل أن يضعوا الحجارة صرخت بصوت هز المكان: والله لا يوضع الشاهد على هذا القبر حتى أخذ بحقه.
0: اجتمع شيوخ القبيلتين وقرروا عقد صلح لحقن الدماء. دفعوا القتلى الدية ورضي رجال قبيلة محمد بالمال وسيروا الأمور. لكن في منتصف المجلس دخلت عليهم كالإعصار حمدة. قالت: على ماذا تتصالحون؟ تبيعون دم أخي بالمال؟ قالوا لها: يا بنت الحلال، هذا صلح وقبيلة سرقت في وجوههم، نحن نساء بغير رجل، والمال لا يعيد أخي، أنا رافضة للصلح. نطلع فاصل ونكمل القصة بعد الفاصل. مستمعين الكرام خليكم على 101.7.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: صباح الخير.
13: يا صباح الأنوار.
14: طيب الله صباحكم.
15: أسعد الله صباحك.
16: وطيب الله صباحك.
17: يا صباح الرضا.
18: يا صباح.

0: يا صباح الخير،
1: يا صباح الفل،
2: يا صباح البن، فل الكابوس. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواء
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرضا.
6: Just found it.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس
1: وبعد قتل محمد أخو حمدة
2: نكمل القصة.
1: قالت وبدأوا رجال القبيلة يتصالحون، قالت على ماذا تتصالحون؟ تبيعون دم أخي بالمال؟ قال لها يا بنت الحلال هذا صلح. وقبيلة صرخت في وجوههم نحن نساء بغير رجال والمال لا يعيد أخي، أنا رافضة للصلح.
2: أخرجوها من المجلس بالقوة وسط ظهور الرجال، لكن حمدة كانت قد اتخذت قرارها الفعلي.
0: عادت إلى بيتها، فتحت مخزن السلاح القديم الخاص بوالدها، أخرجت رشاش كلاشينكوف ومسدسا قديما يعرف بأبو نجمة وسلاحا ألمانيا من مخلفات الحرب. ترجتها أمها وأخواتها وهي تعبئ المخازن بالرصاص. يا حمدة ستضيعين نفسك.
2: نظرت إليهم وقالت ببرود قاتل، إن لم أقتل من قتل أخي سأقتل نفسي، أدعو لي.
1: تسللت حمدة تحت جناح الظلام على رحولها واقتربت من حدود قبيلة الأعداء. تركت ناقتها وبدأت تمشي بين الصخور محملة بالحديد والنار. لمحت حارسا ليليا يشعل النار ليدخن، انقضت عليه كالفهد، وضعت فوهة البندقية على رأسه. تحرك وسأفرق رأسك.
0: ارتعب الحارس، من أنت؟ قالت أنا حمدة بنت فهد أخت محمد الذي غدرتم به، أعطيني أسماء من قتلوه وإلا ألحقتك به.
2: تحت تأثير الرعب اعترف الحارس بأسماء ثلاثة إخوان وابن عمهم ودلها على مكانهم في الجبل حيث يجلسون لتعاطي القات. قالوا تعاطي احنا يعني نمشيها.
1: ماذا فعلت به حمدة؟ لم تقتله. عقلت رجليه بحبل ليمشي ببطء وربطت يديه وقالت سر أمامي ودلني عليهم وإن نطقت بحرف مت. وصلوا إلى قمة الجبل، أشار لها الحارس، ها هم خمسة رجال جالسون هناك.
0: هنا تجمد الوقت. سحبت حمدة أقسام الكلاشينكوف وبخطوات ثابتة ظهرت لهم من بين الظلام كملك الموت. قبل أن يستوعب الرجال الخمسة هل هي إنس أم جن، هل هي امرأة أم إعصار، انطلق الرصاص.
2: أفرغت فيهم مخزنا كاملا من 30 طلقة. سقطوا يتخبطون في دمائهم. لم تكتفي بذلك، اقتربت منهم وأخرجت مسدس أبو نجمة ووضعت رصاصة في رأس كل واحد منهم لتتأكد أن أرواحهم فارقت الحياة. خمسة رجال سقطوا صرعى أمام امرأة واحدة.
1: التفتت إلى الحارس المربوط المرعوب الذي شله الخوف، فكت رجليه وقالت أنا امرأة، أفي بكلمتي، اذهب واخبرهم من هي حمدة.
0: عادت حمدة إلى قريتها في الفجر، يسبقها صوت الرصاص المتطاير في السماء. صرخت في أهلها لقد أخذت بثأر محمد، قتلت خمسة من خيرة شبابهم.
2: تعالت زغاريد النساء واهتزت قلوب الرجال خوفا من اندلاع حرب شاملة، لكن الصدمة الكبرى كانت في ردة فعل قبيلة الأعداء حين علموا أن من أباد شبابهم هي امرأة. شعروا بالخزي والعار، كيف يطالبون بثأر خمسة رجال قتلتهم امرأة واحدة. قال شيوخهم موقفنا مخزن أمام مخزن امرأة دفعتها العاطفة لثأر أخيها وغلبت خمسة من رجالنا، الصلح هو الحل.
1: وتم الصلح ودفعت حمدة دية أربعة رجال وقالت أما الخامس فهو برأس محمد، وعاد الشاهد ليوضع فوق قبر أخيها وهي مرفوعة الرأس.
0: خطبها بعد ذلك مدرس من القرية كان قد أعجب بشجاعتها يوم حريق المدرسة وتزوجها وعاشت معه سيرتها التي لا تموت. هذه هي قصة حمدة، قصة تذكرنا دائما أن خلف الوجوه الجميلة في تلك البلاد قد يختبئ جيش من الفرسان، فإياك أن تستهين بدموع امرأة أو تتورط مع النساء، لأن الرد لن يكون بالبكاء بل بالبارود. في أمان الله. هذه نهاية القصة. بس بس
2: الشاهد في القصة
0: به به أنا هنا أعرف إنه الشاهد في القصة إنه شجاعة المرأة وبطولاتها بس به شيء خاطئ جدا
2: اللي هو
0: إنه الله سبحانه وتعالى بيقول والصلح خير وهي قالت على إيش بتصطلحوا ورفضت ورفضت ورفضت الدية.
2: أي لحظة لحظة لما يكون الصلح مثلا أنت بتصالح على دم أحد من أقاربك يعني تمام أنت أخوك أبوك بس لما يجي تصالح على دم واحد من جيرانكم أنت إيش دخلك؟ هذا الموضوع هي هكذا
0: أخذتها
2: بالثأر يعني كيف أخي وجو تأخذوا ثأر أخي تأخذوا فلوس فلوس عشان دم أخي
0: لا
2: اللي كرهنه جاء بعد مدري كم أخت.
0: الصلح في القبيلة ما بيكونش بالطريقة اللي أنت بتعرفيها الآن. الصلح في القبيلة بيجوا ناس ما تمد لهم أي صلة باللي يصلحوا بينهم وبيصطلحوا
2: ليش ما كان يفعلوا الصلح قبل ما يأخذوا بثأر يعني خاص يعني أخذوا بثأرهم خلاص يصلحوا أنتوا ليش ما كنتم من البداية تفعلوا
0: خشية من أن تندلع الحرب وتستمر الحرب بين القبيلتين الناس يرضوا بالصلح
2: هنا أقول لك يعني ليش ما كان انتظروا لما كبر وقدوا رجال وأخذوا بثأر هو أنا إيش دخلني إيش ذنبي أصلا
3: طيب ما رضيتش بالصلح دكتور الخمسة
2: هم مش هم الخمسة اشتركوا بالقتل
3: مش العين اشتركوا بالقتل في أي دية في أي شريعة هذا إنهم يقتلوا خمسة
2: بالآن معروف إنه أي شخص إذا أنت فقط حرضت على القتل تعتبر أنت قاتل وتقتل مثله
3: مش هذا بالضبط إحنا ما حضرناش القضية عشان نحكم فيها
2: بنقول لك يعني كبي بشكل عام إذا حرضت على القتل فأنت تعتبر قاتل ويؤخذ بالقصاص
3: منك حيني مريم في متعاطفة معها
2: لا لا لا لا
0: متعاطفة مع حمد
2: طيب طيب ما هو معروف الآن مثل قضية
3: أيوة معروفة
2: القضية المعروفة الذي حصلت قريبة
3: القضية المعروفة القريبة أنا داري لكن مش إحنا موجود عشان نحكم هل مسبب واحد أو لا
2: طيب طيب فهي سألت
3: هم الخمسة
2: وهذا قال لها
3: طيب هم الثلاثة الأخوة قتلوا ابن عمهم أش دخل يموت
2: كانوا معاهم
0: ايش يقولوا راح في الرجلين
2: المهم إنه أنا إنه لا تستهينوش بوجع المرأة
3: حديثا حصل موقف عندنا في البلاد بين أقربائنا أنه تخيل ولا بأي حاجة مشكلة أتفه ما يكون اثنين أصحاب تصايحوا حرفيا ما بش أي مشكلة لا على ما ولا على جات ولا على أرض ولا على شيء اثنين أصحاب تصايحوا اثنين أصحاب قام صاحبنا هو مخزن في الديوان هو أخوته وعيال عمه هذا جاء لأنه تصايح معه جاء يرمي الديوان كله من خارج طبعا الحمد لله انه من خارج اهم شيء انه ما كله لو جيت رصاصه دخلت منطقه ولا شيء كان قتل واحد تخيل بصياحه عادي يعني تصايحت انا ومحمد صر رشش بيته مدي وانا حقك ما اعرفه
0: بمن بمن فيه بمن دعاهم وجاء
2: ايش الصحبه هذه اللي تحولت الى عداوه بشكل غير طبيعي يعني
3: ما ليش دائما على ايش تصايحوا طيب
2: ايش ايوه
3: ان عقول الناس لما واحد يحصل مشكله او شيء قد بنشوف اتفه مشاكل نشوف جهال بالمعنى الحرفي جهل بيسوق مترو ولا غيره يتصايح مع واحد فوق سيارة كبر منه ينزل شي يقتله يعني عاد نعرف قصة قريبة نزل شي يقتل الآدمي قد الحمد لله ما ماتش الآدمي وهذا باسمه والأبو الطفل بيقول له خلاص أبو هذا الجاهل بيقول له خلاص وهذاك والله ما بلقتله والله ما بلقتله
0: الله خارجنا طيب عنرجع بعد الفاصل نقرأ كل التعليقات والرسائل إن شاء الله مستمعينا الأكارم لا تغيروا الموجة خليكم على الأثير 101.7 في فترتكم الصباحية
4: أصبحتم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001077 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7399688 7 أو 7288946081. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
12: من زمان
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنة
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
10: 772-238-378.
14: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك، مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: عودوا لكم مستمعنا الكريم مكملين فتركم وسماحي اصبحتوا اليوم الخميس هيا يقول لهم هيا عن قرأ تعليقات عن
1: اشي قرأ 20 تعليق اشي قرأ 20 حاجة على التوالي اخرج الطاقة
0: احمد امين احمد امين احمد امين
1: احمد امين احمد امين بيقول في تعليق سلامتك الف سلامة
0: ايش
2: لا هذا هذا
1: ما له
0: ايوه احمد امين
2: ماني بيرد على احمد امين
0: طيب احنا نشي نرجع نبصر التعليقات كلها
2: عشان تعرف ايش بيقولوا
0: ايوه
1: ليش بتعذب الفراشة الرجال صور الفراشة
0: طيب حمد عاقلة شكلها يا مخرج هيا
1: أصورك فعلاني وقفها سومت احنا بنوقف اول ما نطلع على الهواء شكل المخرج مشغول فتح لهم المايك وصار يصطبع دعابه وقف فعلاني
0: بيصفق الحمد قصه جدا ممتعه ورائعه تحياتنا لك يا احمد امين
1: كلهم بيصبحوا هذا التسجيل تحت الاثير جاي يقول لي حمد منو هذا هذا ابن صالح ابن صالح القرماني مالك ضابح ابن صالح
0: تحياتنا لك يا ابن صالح القرماني صباحك جميل احمد امين احمد امين احمد امين صباح الخير يا احمد امين صباح الخير
2: يعني مش مباشر بيخدم
1: ايوه بنخق عليك ده حالي بسمعنا هذا احنا ما شاء الله بنتوقع ودرينا كيف نرد عليك
0: انا ما فاطمه المنتصر في كلامها في انه الموضوع حمده تقريبا ايوه طيب
2: تشجيع فاطمه
1: احنا ما بنتناقش او حاجه إيش عشان نظهر وجدنا
0: خلاص ايوه حفقر الديوان كان بيزبجأ في فيلم من اللي جابرتكم عليه قبل الفاصل وبعدها بيبز القشمي وبيقول أنا حفقر المكان فين البنجر ما فيش بنجر قال لي قال أنا عايز أبنجر المكان الرياكشنات حق حاتم صلاح أقسم بالله أني ما بضحك
1: ومن صلاح هذا مدير من صلاح
0: هي ما هو عكس الإعلان أثير والأثير إعلان الآن فتح الصورة أنا يعجبني أحمد أمين متابع أولا بأول لحظة بلحظة
1: أيوة صحيح
0: حاسس به واحد بيراقب بصمت صباحكم جميل ومعطر بذكر الله هذا من أكرم الحي النهمي تحيتنا لك يا أكرم لا تصدقي هم ما أبشى الصلح خير الله الصلح خير الله سبحانه وتعالى قال ذلك
1: خير كيف هذا؟ من في كلام الله على جنب ولا كيف؟
0: المهم أحمد أمين بيقول إيش؟
1: أؤمن دائما أن النية الطيبة لا تجر معها إلا المفاجأة الجميلة لا تغيروا أساليبكم فقط غيروا نياتكم فعلى نياتكم ترزقوا فعلني أحمد أمين
0: حبيبي يا محمد وأيمن فاطمة هيا ركزوا بعد هذا الصورة وفعلني جالسة تسوون بنا معكم معكم تحياتنا لك يا أحمد أمين صباحك جميل وصباح كل من بيعلق في كم به بدرية بنت الرجال بتقول بنت أبو الرجال بدرية أبو الرجال بتقول صباح الخير وكم به تعلق قبلها لمدري من المهم أنه بيقولوا صباح الخير صباح مدري أنسرت التعليقات صباحكم جميل كل من علق على فيديو البث المباشر
2: نستقبل هذا المكالمة
0: نستقبل المكالمة نقول يا صباح الخير
3: يا
2: ألو
3: أتمنى أن تكون لكم بدايات جميلة ونهاية أجمل الأشخاص يستمرون بالاتفاح مهما فتركم الأيام لكل شخص إيجابي يقوم لأجل مستقبله وإمكانياته يسعد أيامكم كل حياتكم يا رب
2: وأيامكم يا رب ويسعد صباحش وأيامش ومشاركاتش
3: كيف الحال؟
2: نشكر الله عالي العال
3: ومنور يا أستاذ محمد كمان فاطمة وهذا أستاذ أيمن بس يعني هو الخمسة الأول ما بحدث
1: ولدي قبله ولدي قبله عشان أنا ويحاش
2: لا هو موجود موجود هو كان يجي البرنامج ويمشي بس
1: في قلوبنا
0: تحياتنا
2: لكن يجي كان موجود في الاستديو
0: تحياتي لك منور بنور اتصالك الجميل ونور مستمعين من يستمعوا للراديو دلتا اف ام 1.7 فعلا والله وحشتني الإذاعة وحشوني المتصلين
2: ايش مع الشعر اليوم
3: اكيد
2: يلا قول يا ملاك
3: ماذا
2: اسمها؟ بنت الحيدري
3: لا
2: كان من؟
3: سنة الفولاني
2: سنة أنت شاركتي الأسبوع الأول
3: سنة مش سنة
0: سنة هي أيوة مستمعة دائما
2: سنة ولا سماء أنا قلت
1: سنة بالنون
2: أيوة أنا قلت سنة هتحسسوني أن أنا غلطت في الاسم وأنا نطقتها صح؟
3: بدأ معنا مذيعين رايين فاطمة ومحمد وأيمن إحنا كنا مستمعين الإذاعة وأصبحت الخامس نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في حياتكم يكونوا أهلكم فخورين بكم وبنجاحكم إحنا كمستمعين وعائلة وأنتم أخواننا فخورين أنكم مذيعين رائعين وحققتوا هذا النجاح بعض صعوبات، فلعل الله يغير من أجلكم كل شيء ليرضيكم ويرضي قلوبكم. ابتسم ابتسامكم وكلامكم الطيب وإحنا يش وحين يجتمع الصدق مع الإحساس يورد أثر، يورد أثر لا ينسى. هذا يبدأ، هذا هو، هذا يبدأ، هذا يبدأ، هذا عبادة إنكم برامجكم رائعة جدا ويستمعوا لكم كل الناس. الابتسام الكلام الطيب مفتاح السعادة، أشياء جميلة تأتي من الله. فضم أمنوا دائما وابتسموا لتشتبه الدنيا نورا بابتسامتكم. في الجو تتعبوا بعض الأحيان معكم صعوبات وظروف الحياة، بس أنتم تحاولوا تجيوا مهما أيامكم كانت صعبة دمتم لإذاعة تنصادون السنة.
0: تحياتنا لك يا سناء ودمتي ودام كل المستمعين راديو دلتا اف ام. اتصالاتهم لا تنقطع، رسائلهم وتواصلهم الدائم معنا لا ينقطع ابدا.
3: وانت ان شاء الله تفوق لا تفوق ونجاح ان شاء الله.
0: يا رب بكم ومعكم ومن اجلكم هذا النجاح كله. تفضلي.
3: امتلكت هذا الاتجاه في والحديث والتفكير في احترام وفي التربية، أعرف من أنا ومن أقول، لا أحتاج ملاحظة أحد. أمتلكت هذا بهذا بفضل أبي وأمي. ستكون أجمل نعمة أنعمها الله علي، وستكون الحب الذي أدعو إليه. مهما تعبت الحياة، القلب الذي ينبض بحبهم دون مقابل والدعاء الذي يفتح لي الأبواب، أبواب الخير في كل وقت. مهما كبرت أبقى طفلة، تحتاج إلى ابتسامتهم وكلامهم التي يمنحني القوة والأمان.
0: تسلمي على هذه المشاركة الجميلة يا سناء ودمتي في رعاية الله.
3: يلا واطلب من المخرج أي أغنية على ذوقه.
0: ولا يهمك يا سناء.
3: يلا تحياتي لكل من بيشارك إذا عدوا.
0: تحياتنا لك جميعا في رعاية الله. التعليقين اللي أنا ذكرتهم هي سهى محمد بتقول في الفيسبوك، قد لا نملك أسباب السعادة لكن من حقنا أن نحلم بها أحيانا، فقليل من الخيال يعطي للواقع بعضا من الدفء. وأيضا بدري أبو الرجال بتقول صباحكم خميس وجمعة مباركة، منورين كل طاقم دلتا. تحياتنا لك يا بدرية ولسها، وأيضا تحياتنا لابن صالح الكرماني، صباحك جميل يا ابن صالح.
1: إلى رسائل واتساب، أولى هذه الرسالة من عصمة. عصمة تقول في رسالتها: ولأن الحياة مرة، ولأن الحياة مرة لا تجعلها مرة، غير الطريقة، استبدل الأشخاص، غادر الأماكن، أهرب من الأقنعة، أفلت القلوب المتقلبة، تمسك بالجانب الآمن لقلبك اللين، أدعو الله دائما أن يتولى قلبك من الذين يسرقون بهجتك، سواء بكلمة أو نظرة أو موقف أو أي شيء يجعلك حزينا ومهزوما. طيب الله صباحكم بكل خير وعافية يا نجوم الإعلام. محمد أيمن فاطمة عبد الكريم، تحياتي لجميع المستمعين. ممكن أغنية لعبد الرحمن السماوي شيخ الطيور بكر بدون ألف، ودمتم في كل خير من المرسلة عصمة عصام.
0: تحياتنا لك يا عصمة ولا يهمك.

0: رسالة من من رسالة؟
1: من عاشقة البحر، تقول في رسالتها:
0: عيناها بن يمني والشعر ليال النجدية،
1: تمشي كغزال ليبي والخد ورود شامية،
2: من تونس حاكت لها ثوبا وخيوط الثوب عراقية،
0: والشال من الدار البيضاء والهيئة تبدو خليجية،
1: زارت وهران وقد وجدت بعمان خيولا مصرية،
2: فمضت إلى الأردن كي تحظى بقصيدة شعر نبطية،
0: ودعت الله دعت الله بأن يحمي ويصون القدس العربية. طبعا هذه
2: محل قصيدة هي
0: من أجمل الأناشيد اللي كنت أسمعها في سبيستون.
1: طيب ونهاية القصيدة
0: بتقول: بنهاية القصيدة صباح الأمل والتفاؤل، صباح يتجدد بأن القادم أجمل، وأن يكتب الله الانتصارات لغزة الذي ما زالت تعاني من الظلم، اللهم غزة وأهلها. وبتطلب أغنية الحمود الخضر: لن نسكت لن نستسلم.
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا.
0: وتحياتي لكم المرسلة عاشقة البحر.

0: ونستقبل هذه المكالمة؟
1: لا لا لا
0: لا إلا نستقبل هذه المكالمة إلا إلا إلا
2: نقول ألو. صباحكم يا نجم دلتا.
3: يا صباح النور والعافية.
0: يا مرحبا صحيح. أسعد الله كل أوقاتكم يا سمح.
2: يا حيا بكم منورين.
0: نور اتصالك وتواصلك الدائم معنا يا سمح.
2: كيف الأستاذ محمد؟
0: والله الحمد لله تمام.
2: كذلك الأستاذ أيمن والأستاذة فاطمة.
1: بصحة وعافية الحمد لله.
2: الله يسعدكم وجودك من الثلاثة والله العظيم إنه يسعدنا.
1: وإحنا والكل يسعدنا إن إحنا نسمع صوتكم ومشاركاتكم.
2: الله يحفظكم ولا غيبكم الثلاثة.
0: يا رب يا رب.
2: ما شاء الله عليكم يعني مبدعين حتى في اختيار القصص.
0: تسلمي يا سما.
3: الله فاطمة
1: كملي كملي لا تصدقي.
0: هو فعلا هو بيقول فاطمة مبدعة في اختيار المواضيع والقصص.
2: كلكم ما شاء الله مبدعين يعني القصة المؤثرة يعني على ما هكذا أبصرت يعني تدل على القوة على التحدي للصعوبات تحمل المسؤولية من أجل الأسرة والأهل. أيوة. أيوة. يعني فيها حكمة وفيها في آخرها تهور وقتل هذا غريب نشوفها.
0: أيوة أيوة أيوة شوف المرأة العاقلة كيف تتحد. أيوة. الإنسان الطبيعي كيف يتكلم يا فاطمة.
2: يعني إحنا الحمد لله اليمنيات إحنا نفسر إحنا اليمنيات والحمد لله يعني فيهم قوة صابر تحمل من أجل أهلهن وأسرهن. أيوة. يعني على ما تقول اهتمامهم بالأسرة أكثر من نفسها.
1: أيوة بس لما يعني المرأة تكون المرأة هي الرجل والمرأة في نفس الوقت تضطر أنها يعني تخرج تظهر الجانب الرجولي فيها
2: صح يعني توقف وقفة رجل وقت الشدائد. أيوة. هذا المختصر يعني معانا قلة قليلة يعني ما عم نقولش إنهم خيرات يعني مقتديات بالغربيات يعني هم من الوحيد أنا هذا في وادعنا أبصر إنهم مهتمات بالموضة بالمناكير. أيوة. بالمظهر الخارجي أنا أقول هلا ما عيبنا نش أسرة الله
0: يهدمنا الأسرة صح
1: هولا في أول مشكلة مامي بابي.
0: لا لا لا بس ما ننساش أنه هذا الجانب لابد أني تظهره بس في مكانها الصحيح مش طول الوقت وأنت مهتمة بهذا التفاصيل.
2: يعني تأخذ اهتمام الأسرة التالي. أيوه. أهلها كذلك إحنا نبصرهم يعني حتى ضعيفة قوية يعني دلوعات لو تبصر فارات مرتفع أتموت من الفاء.
0: صح صح صح ما تقدرش تقوم بمسؤولية بيت بأكمله بأطفال شباب
2: ما أقدرش تراجي استركف عدواجي وصعوبات وحاجات قوية. الله يحفظكم يعني ولا أنتم أمتعتوني الله يدي لكم العافية يعني تحياتي لكم وللمخرج المتألق عبد الكريم المعدني كذلك بنت الحيدري وعاشقة البحر وعصمة عصام وكل من بيسمعني الله يسعدكم وكما تسعدوني
0: يا رب. والله نحن بنسعد جدا ان المواضيع بتلقى اهتمامكم وبتسمعونا دائما تحيتنا يا لك يا سماح.
2: الله يحفظكم دربان من صوتنا هذا انشرحنا ارتحنا لما سمعنا صوتكم والرسائل اللي بتقرؤوها.
0: ربنا يحفظك يا سماح.
2: الله معاكم لا طوش عليكم ربي يسعدكم.
0: في رعاية الله وحفظه.
2: مع سلامتي الله وحفظه.
1: في امان الله.
0: والله بعض الاتصالات بتكون مثل ما قلت لكم كل خميس جبر خاطر. او لا ما قال ايمن
1: أيمن قدو في عالم آخر قدر قد
0: طيب
1: وعيونه مفتحات
0: في معنى رسالة من نسمة الهدى نظرا
1: لضيق الوقت.
0: أيوة معنى. أيوة. رسالة من نسمة الهدى تقول في رسالتها لا تيأس مهما أثقلتك الأيام فالله الذي أخرج يونس من ظلمات البحر وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر أن يبدل حالك إلى أجمل حال ثق بالله فالأبواب التي أغلقت قد يفتح الله بدلها أبوابا لم تكن في حسبانك والأمنيات التي تأخرت قد يأتي وقتها وهي أجمل مما دعوت قد لا ترى لطف الله الآن لكنه يدبر لك من الخير ما يفوق ظنك ويهيئ لك من الفرج ما يليق بصبرك فاطمئن ما دام الله معك فلا خوف على قلبك توكل عليه أسأل الله أن يرزقكم فرحة تنسيكم كل حزن واستجابة لكل دعاء وطمأنينة تسكن قلوبكم وأن يجعل القادم لكم أجمل مما مضى. يسعد صباحكم بكل خير تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى. تحياتنا لك يا نسمة الهدى ولرسالتك الجميلة المليئة بالسكينة والأمل والتفاؤل بالله سبحانه وتعالى.
1: نفسي أيمن يختصر الرسالة.
0: في معنا رسالة من أمان الحيمي مع أيمن الحي
3: وصوتوا رسالتي وشو تختصروا أنا شو اختصرها أنا غير ما ينفعش
1: عشان يعني
0: هذه من الرسائل التي لا تختصر
1: ليش ايش الحكمة في
3: الموضوع؟ لا انا اشوف محمد يعجبني لما يحاول يختصر رسالة يا سلام يقدر يقرأ بسرعة يقرأ السطر بسرعة ويرجع للسطر بعد يقرأ عادي بطريقته ويكمل ويعقب على الرسالة.
0: انا عجبني رسالة نسمة الهدى الصدق، رسالة جميلة.
3: لا مختصر يا محمد ما شاء الله.
0: رسالة جميلة وما ينفعش تختصر.
3: صباح الامل.
0: صباح الليل. صباح الفل.
3: صباح الامل بالله والتوكل عليه، ابدأ صباحك بذكر الله، انشرح صدرك انه صباح جديد يعني فرصة جديدة من ربي لك لا تضيعها في هذا الصباح، رزقنا السعادة لا تنتهي ورزقا لا ينقطع وقلبا لا يحزن، واجعل صباحنا صباح الصالحين وقلوبنا قلوب الخاشعين واعمالنا اعمال المتقين، صباحكم جبر خاطر من الله، صباحكم فرج قريب باذن الله. صباح عسل زيت فايع وامل فايع ونسيم وضلال فريال وسماح العمراني واسماعيل محمد الخضر وايمن الحيم وسيده واسمع عصام وش تحت رفوزي وامل بنت ابره غد وانتصار تاج وانتصار عبسري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وامير الوادع وغد الخضراني واشرف بن حشيش وتيسير الاسامي وعاشق الشاص وامل الزورقي والكتبه الصغيره وتسليم العلال ومن الحرازي ملك الحرازي وعسوله حراز وعسوله حراز ومذيعه الغد يسرى جميل وهاله محمد والمزق العاول برنسيسه وبشرى دماري واميره عمران واماني يحيى وامل الشامي واحمد من دل اهدل وفاطمه جبار وعاشقه التحدي وامس الشعور وقاهره الحزن واسماء من ريمه وملك الحشف فرار السنباني وفرن جبار وعاشقه البحر وعاشقه الابتسام وعاشقه دلتا بنت الجندبي وساره المقالح والعلاميه غدا ناجي ومنتهى وخديجه ومنتهى السيد بنت الليمان ومجده ايه والخلفه طومز مردوع عبد الرحمن وام معتز ورمز الوفاء ورفعت ذوق المذيعه ونسمة الهدى وغيمة وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقطرة الأمل من أمان الحيمي اللي بعده.
0: تحياتنا لك يا أمان الحيمي، رسالتك جميلة جدا كالعادة.
3: أنت بتهتز ولا أنا الحين قريت رسالة بين أتفاعل
1: كل شيء حولي. الموسيقى بتهتز
0: والموسيقى جميلة
3: جدا،
0: التنويع في الموسيقى مرعب صدق،
3: والتنويع في الرسالة أيضا حلو. لا ما قلت لي بنفس الرسالة قصيرة حلو.
0: هو اسمها SMS مع هذا واتساب خلاص انتهى الموضوع.
1: معنا رسالة من أم معتز النجار تقول فيها افتح حالي من أولها.
0: هذا هي
1: مختصرة.
0: أيوه.
1: يا رب لا يغادر هذا اليوم كل بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة وفككت كرب أهله ويسرت أمرهم وشفيت مريضهم وفرجت همهم وأذهبت حزنهم وأرزقتهم من حيث لا يعلمون رزقا وفيرا طيبا لا يسأل أحدا بعده شيئا يا كريم. اللهم امطر على قبور موتانا وموتاهم من سحائب رحمتك واجعل في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين أو اجعلهم يا رب العالمين. صباح الخير محمد وأيمن فاطمة عبد الله عبد الكريم وجميع المستمعين والمشاركين، خميسكم ناسا وجمعتكم باركة. مقدمة ومعنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو
3: السلام عليكم. سيقول واحد ألو
0: ألو
1: ألو إذا ما جاوبوش إحنا على جان كمان
0: يا ألو
4: ألو
1: هلو
4: يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
4: ألو
0: يا مرحبا أهلا وسهلا صباح الخير معكم إذاعة دلتا اف ام 1.7 أنتم على الأثير.
4: أنا دارية.
0: هي هذا المشكلة. أنت دارية
3: وساكت.
1: يلا تكلمي.
0: الحمد لله كويسين
4: متأكدين
0: تقول؟
3: لا لا الحمد لله في أحسن حال وصحة وعافية، ليش ضروري أن نمرض؟
1: الحمد لله نحن بخيرين هذا الأسبوع.
4: الحمد لله هذه الأيام يعني أيام حلوة وقت الأمطار تكون حالية وقت الشتاء
1: يخص.
3: أيوة يعني من محبي الصيفي. شوف أنا بحاول أفسر كلامها ترجمة. أيوة تفضلي.
4: أحب الصيف يعني كل أجواء الأمطار، بس أجواء الأمطار تكون جميلة جدا.
0: أيوة بنت الحيدري. طيب يا بنت الحيدري، حابة تقولي شيء، حابة توجهي صباحية لحد، حابة تقولي تهنئة، حابة تسمعي شيء معين، تفضلي.
4: والله أول حاجة نقول لكم صباح الخير مبدعين، وكما أوجه تحية لصديقتي ملاك الريمي فوزية السماوي وسماح المطري أقول لهم صباح الخير وكل كادر إذا عدلت وكل المستمعين وكل المشاركين نقول لهم أسأل الله صباحكم بكل خير يعني، ولو سمح المخرج يعني يطلعوني على الضوغة
0: ولا همك.
4: يلا الله معكم ما أطولش عليكم.
3: شكرا جدا
0: لك في رعاية الله حفظه.
3: الله معكم.

0: وعد احنا معاكم وعد احنا بنقرا الرسائل ونمشي نكمل هين. ويلا يا محمد اقرا رساله.
1: في معنا رساله من ام ارجوان.
2: ارجوان ام ارجوان
1: بتقول فيها الدنيا مشوار طويل فيها السهل والصعب والمستحيل. السهل أن نجد أحدا يجرحنا، والصعب أن نجد من يشعر بنا ويفهمنا، أما المستحيل أن نجد من يمسح دمعتنا ويبيع الدنيا ويسعدنا. لذا اكتفوا بأنفسكم لتشعروا بالامتلاء، فلا تبحثوا عن حاجتكم في جيوب الآخرين فجيوبهم مثقوبة، قد تكون أشياء بسيطة لكنها تعطي للحياة حياة. فابتسامة فنجان قهوة أو كلمة طيبة كفيلة بأن تثير يومك. صباح الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم جميعا من أم أرجوان. تحياتنا لك. أو أحيانا كلاس شاهي
0: ورسالة جميلة
1: ممكن يغير صباحك.
2: أي مش شرط قهوة،
0: أمشي رسالتها جميلة وكلامها حلو ومن القلب إلى القلب.
2: لا صاحبك شفته بالأخلاق مرفوع قدره عزيز وسيرته في العوالي. اجعل مكانه داخل القلب موضوع وسجل اسمه في سجل الغوالي. وان صاحبك شفته من الجود مصنوع. طبعه عزيز وطيب نفسه مثالي. اجعل دمك له قبل الاموال مدفوع، واذا طلب لبيه لو باي غالي. وان صاحبك من باطل الوقت موجوع، خليك بجنبه يوم حمل الثقالي.
1: ثقالي صح الله الزامك.
2: اسعد الله صباح
1: أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين والمشاركين، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدما، وتحياتي للجميع من بوش.

0: ايوه فين كملهم كلهم؟
1: فين كملهم كلهم؟
2: باقي معنا الاسمس على فكرة.
1: أيوة صح بس باقي معنا الاسمس. طيب معنا رسالة من ياكوت. رسالة ياكوت تقول فيها: الإنسان العصبي ليس مريضا نفسيا، هو إنسان شديد الحساسية شديد الإحساس.
2: هذا أنت.
1: يملك قلبا من النوع الفاخر، إنسان كان يقف وحده في معارك كثيرة وتحديات عنيدة أنت ومن حولك لا تعلمون عنها شيئا. ذلك المنعوت بالعصبي هو ذاته ذلك الشخص الذي يقف سندا لأقرب وأبعد الناس. إنه ذلك اليقظ الذي تجده دائما دون أن تنادي أو تطلب منه الوقوف بجوارك. ذلك العصبي هو أكثر الناس تقديرا ومراعاة للمشاعر، وأكثر الأشخاص وضوحا وصراحة. لا يملك وجهين، لا ينافق، لا يتلون، لن تجده يضحك في وجهك ويطعنك من الخلف. هو ليس بذكي فحسب، إنه من أنبل الناس على الإطلاق. ولا أعني هذا العصبي بالصراخ والاشتعال المبالغ، وإنما العصبي من وجهة نظري هو من لا يسكت عن الحق، لا يكيل بمكيالين، لا ينتظر تقديرا من أحد غير الله، يساء فهمه ويصفونه بالمجنون أحيانا، يثق في نفسه إلى حد الدهشة. من الجميع بقدرته على اتخاذ القرار وسرعة التصرف وفراسة الفهم والحكمة غير العادية. الجميع يرونه لا يمكن معاشرته، ولكنه أحن وأكثر الناس حرصا على المشاعر والحب الصادق النقي دون تصنع. صباح الروقان بعد العصبية، وصباح الرضا والسعادة.
2: كأني بتحكي حاجة حصلت اليوم الصباح يا محمد.
1: صباحك جميل يا ياكوت، وصباح رسائلك الجميلة التي لا نمل من قراءتها،
2: اللي بتخلي الروقان فعلا بعد العصبية.
1: أيوه.
2: طيب فاصل؟
1: معنا فاصل مستمعينا، فاصل قصير، خليكم على الأثير 101.7 في فترتكم الصباحية.
3: أصبحت
4: راديو دلتا.
5: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا إنه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي.

0: تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام مكملين قراءة رسائلكم ونستقبلها على 7-6-3-3-9 في العشر دقائق الأخيرة. أميرة همدم تقول في رسالتها: الحكيم لا ينشغل بإثبات أنه على حق في كل مرة، بل ينشغل بأن يبقى قلبه سليما ولسانه طيبا وعلاقته قائمة على الاحترام. يسعد لي صباحكم وصباح كل المستمعين.
1: حلو، معلومة جدا. الحكيم بيجلس مع قلب، يقول قال حكيم صيني، قال حكيم كوري جنوبي، قال حكيم سوفيتي،
0: قال حكيم
2: تحس انه على حق دائما.
1: ايوه ولو قال كلام غلط مثلا يقول لك، يقول الحكيم لا تتذوق الشاي الا مع قليل من السكر. تحسها جملة عميقة وهي عادية،
2: او مثل ما قال باباي اقا معنا رسالة من أم خولان بتقول في رسالتها:
1: صباحكم نور، كيفك يا أستاذة فاطمة وكيف محمد الخضر وإيمان الحيمي؟ والله نورت الإذاعة بأصواتكم الجميلة. صلوا على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخميسكم مبارك وجمعتكم مقدمة مباركة مقدمة إن شاء الله. تحياتي لكل مستمعي، لكل مستمعي إذاعة دلتا 101.7 كلا باسمه وصفته. ألف شكر للمخرج عبد الوهاب عبد الكريم. ممكن أطلب من المخرج أن يثق القلب الطيب.
2: الله
1: معكم أم خولان، مستمع لكم دائما. تحياتنا الكبيرة لك.
3: قلب قريب، قلب كبير.
1: أحمد
0: أمين
1: هرم
0: حتى على الواتساب
2: بيديك

0: في معنا رسالة من ميار بتقول في رسالتي يا منورين وعاش من سمع أصواتكم الحلوة الله يسعدكم ويوفقكم منورين الخميس يا أعز الناس محمد أيمن وفاطمة. أما بعد إذا أراد الله اتجاه سفينتك لليمين فتأذيت وتألمت فاعلم أن اليسار كان موتك المحتم. ثق بتدبير الله دائما فكم من أمر ظننته خيرا لك صرفه الله عنك رحمة بك وكم من طريق كرهت سلوكه فجعل الله فيه نجاتك وسعادتك. فما أخفاه الله عنك ليس حرمانا وما أخره عنك ليس نسيانا إنما هو لطف يدبره لك بحكمته ورحمته. فما ظنكم برب العالمين. وشكرا جزيلا يا غوالي. أحيانتنا لك يا ميار. في معنا رسالة
1: من غاية الحكيمي تقول فيها صباح الخير والسعادة. ابتسم كما تبتسم الزهور عندما تلتقي بأشعة الشمس، فالحياة تستحق أن نعيش بإشراق وتفاؤل. حبيت أعبر إذا عدلت أوصل تحياتي للغالي وليد وابن أخوه فؤاد العياشي، وإن شاء الله توصل اليمن بالسلام يا وليد، بتنور صنعاء. وتحياتي للجميع من غاية الحكيمي ومن أهلك وخميسكم في الله وناسا. تطلب أغنية أيوب طارش
0: وحطيور
1: تهديها الوليد، ويا ريت نقرأ رسالة خلاص كريناها.

0: الله على برنامج نحط طيور كره زمان.
1: الله. طبعا يا محمد انت اخبر.
0: طيب في معنا اخر رسالتين او ثلاث رسائل في الاس ام اس. رساله من
2: رجاء
0: بتقول في رسالتها: بل تؤثرون الحياة الدنيا، من عرف حقيقة الدنيا لم يغتر بزخرفها، ومن أيقن ببقاء الآخرة هان عليه ما يفوته من متاعها، فالسعيد من عظمت الآخرة في قلبه فصغرت الدنيا في عينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة دارنا وقرارنا. أسعد الله صباحكم بكل خير. أيمن محمد وفاطمة وجميع طاقم الإذاعة، تحياتنا لك يا رجاء.
1: بنت سيد تقول في رسالتها: صباح الخير يا محمد بن نازل. أيوة صباح الخير والسعادة عليكم، صباحكم رضا وأمل وتفاؤل. واعتذرنا رسائل اختبطنا لأن الأولى وقعت. مع تحياتي واحترامي للجميع بنت سيد، شكرا جميل كانت تتكلم رسالتها.
2: بما أني اختبطت خلاص يعني.
1: أيوة شكرا جدا لك يا بنت سيد
2: يعني. عشان قدر الوقت كمل.
1: طبعا يا
0: آخر رسالة لو سمحت يعني. رسالة تقول: ألا ليت جرحا
2: قد أصابك أصابني، وتسلم من كيد العدا والمصائب، وأحمل عنك الهم والسقم والأسى، فتحيا قرير العين يا خير صحابي.
1: يا خير صاحبي.
2: يا خير صاحبي. يا جماعة من يتفق معي إن الغيرة ما هي إلا وجع قلب، وأنا مجربة هذا الشعور. ممكن تطلع أغنية بينكم اللي يحب.
0: بينكم لي حبيب، تحياتنا لك.
1: بعد البرنامج إن شاء الله بنطلع كامل الطلقات.
0: من وجدان المدري، تحياتنا لك يا وجدان. وآخر رسالة بتقول: صباحكم فل وعنبر، ليه ما صبحتوا على الرسائل النصية؟ على الكل إلا إحنا. المهم رسالة اليوم تقول: اقرأوا رسالة الأسبوع الأول. ممكن أغنية أنتي معلمة.
2: في أغنية اسمها كذا أنتي معلمة.
0: تحياتنا لك يا غيمة. و صباح جميل
1: على كل ما بنذكر في الايام، ما بنذكر من جرائم العدوان. لفتني بعض الارقام يا محمد. طبعا كانت تصريح القائم بعمل وزير الاقتصاد، من ضمنها قال انه 12 عام من التدمير المنهج ادى الى ارتفاع الاسعار وتدمير المصانع وفقدان الوظائف. تمام. الرقم اللي ملفت انه منظومه الاقتصاد اليمني استهدفت بشكل شامل، واكثر من 1000 منشاه صناعيه توقفت عن العمل. تخيل الرقم. ايضا ارتفاع سعر تامين الحاويه الواحده يا محمد من 3000 دولار. سعر تامين الحاويه اللي بتجي لليمن ارتفع سعرها الى 15000 دولار الحاويه الواحده. يعني طبيعي ارتفاع الاسعار يكون مبالغ فيه جدا. وايضا انه مجمل ما خسر الاقتصاد اليمني بسبب الاستهداف الممنهج هو خلال 12 عام هو 1.13 تريليون دولار فقط.
0: يعني أرقام مرعبة.
1: الأرقام هذه الاقتصاد مرعبة. الناتج القومي قليل اليمني قليل. أيوة. من قبل قليل، فإنه يتجمع لما يوصل لهذا الرقم المهول. فعلا سمح الله من كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
0: أيضا لا ننسى أنه نحن على مشارف أيام فضيلة، وعلى مشارف ذكرى جليلة، ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الذكرى التي ليس لا يشبهها ذكرى ولا تشبهها ذكرى بالنسبة لنا تمر علينا نحن المسلمين. هذه الذكرى لتعيد غسل قلوبنا وتصحح مسار حياتنا. ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هي تجديد للإيمان في قلوبنا، هي إحياء لسنته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أيضا تمسكنا بكتابنا وبديننا وبنبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. حبيت في الأخير في الختام نختم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الختام مستمعينا الأكارم، تقبلوا خالص تحياتي. كنت معكم محمد الخضر،
2: وأنا فاطمة المنتصر،
1: وأنا أيمن الحمير. رفقنا من الأخراج والهندسة الصوتية الزميلة المتلقة عبد الكريم المعدني، الإشراف العام لإذاعة دلتا FM والأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
2: ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785-777-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: كل يوم في هواك
13: وانت ماشي كل يوم.
14: أيوة
13: لازم تاخذها كل يوم.
14: أي شيء؟
13: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب.
2: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 من سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون 150 دولار من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة، كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دنفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دنفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة، وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى، ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعد النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز 1,000,000 دولار. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته، وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1,000,000 قطعة، فقد كانت هذه الشوكولاتة تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة، كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945 بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العلاج.

0: العظام والمفاصل والعمود الفقري،
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: Wanted. Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: Radio Delta.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
0: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.
15: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
17: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
18: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: انظر انظر إلينا.
2: We'll take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
8: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، خشخش خش.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: لا يا بيه، الحكومة ما تقولش كده أبدا. ثم الحكومة مش حاسة، الحكومة كانت من الشعب لكن دلوقتي خرجت بره الشعب، يعني هي حكومة وبنت 60 حكومة.
5: لا ده أنا الزهر مش هشيل الكشك بس، ده أنا هشيلك أنت كمان.
4: درس عليا، ده أنا تقيل أبو الحبيب. اتفضل سيادتك.
5: نزلي إيدك، تصعبيني ولا إيه؟
4: يا بيه، ما الشرطة في خدمة الشعب، افشخ بقك كده. اتفضل يا سيادة الليمة. اتفضل يا ابني. سيادتك عايز تشيل الكشك ليه؟
5: اولا اشغال طريق
4: كشكي،
5: ثانيا مخالفة لخطة تنظيم المنطقة، وذلك حسب قرار لجنة التخطيط العام للقاهرة الكبرى الصادر برقم 46 بتاريخ صدوره لذا وجب الازالة.
4: كشكي،
5: ثالثا ان ذلك الكشك يشكل بروزا في بحر الشارع مما يخشى منه على إعاقة انسيابية المرور وحجب الرؤية عن قائد السيارات القادمة من شمال الشارع إلى شرقه الغربي إلى جهة الجنوب.
4: كشكي،
5: وإن زفت الكشك ده بيشكل عائقا ضخما أمام مترو الأنفاق.
4: مترو الأنفاق إيه؟ سيادتك غلطان في العنوان يا بيه، لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، كشكي ما عندهوش تحتيه مترو أنفاق.
5: هيعملوه
4: إمتى؟
5: سنة 2000. ما انت فاكرة ايه؟ الحكومة بتخطط من دلوقتي.
4: الحمد لله، يعني سعاطف قاعد مش ماشي، يعني سعاطف هيقعد لغاية سنة 2000. ربنا يحميه، ربنا يحميه، ربنا يحرسه يا رب ويديله الصحة ويعين عين يا رب.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتيليجرام.
12: العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
17: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
18: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11 الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

محل هذا الخصم من لافتة ونظرة وابتسام. هيا عد تلك الليالي لجريها

وحشوا قلبي وجافوني بلا زمزم حرام لا ما في أعين إلا مقل عيني لا تنام وجفوني تسكب الدمعة كهف

تركت هذه الغمام واحترجني لو عدت البين وأظلامي السغام إنني صابر على هذا الجفا صبري الكرام واحترجني

وافق وترحم قسى قلبك وقد كان رطوبة. أنا من جور هجرك صرت مغرم شهير الطرف من أجلك.

0: ABC. Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50-meter street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هوا
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 702-28-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Just found it. Radio Delta, the number one choice, number one station.

لمن عقله بها متجننة ولا ملف لا يختلف وعده ولا شيء يدحنى ولها الجنة لمن عقله بها متجننة ولا ملف لا يختلف وعده ولا شيء

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً،
9: مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية.
15: 7:11 الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
17: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
18: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانها واعتداء على إيران.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
20: شخصيات وأحداث.

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة، والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة. فقد بدا أن جلده الدامي قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل. فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة. فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات، يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان. فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه، وشوهت أعضاؤه التناسلية، وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب. وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل، بدءا من رجال المدينة. لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا. فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم، ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول ببقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتصريحاتها متناقضة. وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما، وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة، فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع. حينما ضاقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم، وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إيذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف. كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما؟ فاعترفت بكل شيء، وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عمل الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة، وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها، وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر، ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به.
1: شخصيات وأحداث.

0: أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات.

0: وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعي من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان.
3: من زمان
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا. ايه الباسبور؟
3: اتفضل.
4: انت رايح فين؟
3: لبنان.
4: مين؟
3: بيروت.
4: بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟
3: انه المجون سياحه.
4: سياحه.
3: نروح نعمل ايه يعني؟
4: وسايب دقنك كده ليه؟
3: نعم.
4: سايب دقنك كده ليه؟
3: اصلها ملتهبه.
4: هي ايه دي؟
3: دقني. انها مصحه. ما حضرتك اصلها موضه.
4: طبعا اعرف.
3: طبعا.
4: يعني انت مش سايبها سنه؟
3: اللهم صل على النبي. هي تجوز برضو سنه؟
4: طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك.
3: انا مش مربيها سنه.
4: بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك.
5: انا عايز اعرف دلوقتي. معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئله شخصيه. هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه سرق وانت بترجعه له؟
4: ايه ده؟ انت مين وبتزعل ايه؟ انت تعرفه؟
5: لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا. بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سلخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟
3: لا ايه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ انت كده بتشتمني.
5: انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني ما حدش بيعمل ضوافر سكوير خالص.
4: بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاكم بلا،
5: هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها.
3: لا يا باشا خلاص يا باشا، من غير ضرب. حضرتك شوف اللي صح واعمل، انا هتفتش.
5: صدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي.
4: انت بتعمل كتير ليه؟
5: معلش طبيعه الشغل. هي
4: ايه يا استاذ؟ بالدور يا استاذ.
6: بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه في الركبه.
4: خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش.
6: كراسي مش هتكفي. انا بقول لحضرتك
4: يا استاذ، دي طياره مش ميكروباص.
6: ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده.
4: من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك.
6: قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا؟ انت اللي قلت مش على القرار. اسرع
7: تعالى فتش. تعال بس.
5: ايه شفت؟ لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا
4: وياخدوا. بتتكلم تاني؟
5: قلت لك دي طبيعه شغل.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين.

0: بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من

0: شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء أهل.

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 من سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بمنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون 150 دولار من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دينفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دينفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة، وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى. ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعض النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب التركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز 1,000,000 دولار. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في 30 من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1,000,000 قطعة، فقد كانت هذه الشوكولات تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة. كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء، حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945 بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس 10 عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
0: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
15: سبأ فون، أصالة وتواصل.
16: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
17: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
16: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
18: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: لا يا بيه، الحكومة ما تقولش كده أبدا. ثم الحكومة مش حاسة، الحكومة كانت من الشعب لكن دلوقتي خرجت بره الشعب، يعني هي حكومة وبنت 60 حكومة.
3: لا ده انا الزهر مش هشيل الكشك بس، ده انا هشيلك انت كمان.
2: درس عليا ده نسيل ابو الفيس. اتفضل سيادتك.
3: انزلي ايدك. تصعبيني ولا ايه؟
2: يا بيه ما الشرطة في خدمة الشعب، افشخ بقك كده. اتفضل يا بيه. اتفضل يا سيادة النمر. اتفضل يا بيه. سيادتك عايز تشيل الكشك ليه؟
3: اولا اشغال طريق
2: كشكي،
3: ثانيا مخالفة لخطة تنظيم المنطقة، وذلك حسب قرار لجنة التخطيط العام للقاهرة الكبرى الصادر برقم 46 بتاريخ صدوره، لذا وجب الإزالة.
2: كشكي.
3: ثالثا أن ذلك الكشك يشكل بروزا في بحر الشارع مما يخشى منه على إعاقة انسيابية المرور وحجب الرؤية عن قائد السيارات القادمة من شمال الشارع إلى شرقه الغربي إلى جهة الجنوب.
2: كشكي.
3: وإن زفت الكشك ده بيشكل عائقا ضخما أمام مترو الأنفاق.
2: مترو الأنفاق إيه؟ سيادتك غلطان في العنوان يا بيه، ده مؤاخذة سعادة الباشا، كشك ما عندهوش تحتيه مترو أنفاق.
3: هيعملوه
2: إمتى؟
3: سنة 2000. أمال أنت فاكرة إيه؟ الحكومة بتخطط من دلوقتي.
2: الحمد لله، يعني سعادتك قاعد مش ماشي؟ يعني سعادتك هيقعد لغاية سنة 2000؟ ربنا يحميه، ربنا يحميه، ربنا يحرسه يا رب ويديله الصحة ويعين عين يا رب.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459.

0: ثنيات تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي

0: فيها ملابس ماركات،
1: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي. تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
1: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
3: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفت حناك بابي وشاق المقلع

0: الساعة الآن 5:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بغسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
18: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان،
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات،
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
17: 772-238-378.

0: just found it.
1: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
4: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
5: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: شخصيات

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة، والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة. فقد بدا أن جلده الدام قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل. فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة. فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان. فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه وشوهت أعضاؤه التناسلية وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب. وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل بدءا من رجال المدينة، لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا. فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم، ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول ببقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتسريحاتها متناقضة، وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة، فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع. حينما ناقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف. كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما؟ فاعترفت بكل شيء، وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عمل الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال، وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة، وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها، وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر، ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place.

0: الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يا مان.
4: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يا مان.
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه.

0: المستشفيات والشركات.
1: البنطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
0: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint, IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
4: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك، ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: زمان مذنب. 7:11 الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99.

0: بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام

التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الآن الثامنة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون $150 من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دينفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دينفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة، وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى. ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعض النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز $1,000,000. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في 30 من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1,000,000 قطعة، فقد كانت هذه الشوكولاتة تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة، كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945، بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 7305095509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكترونية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا. ايه الباسبور؟
3: اتفضل اتفضل.
4: تراح فين؟
3: لبنان.
4: مين؟
3: بيروت.
4: بيروت. وراح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟
3: انه المجون سياحة.
4: سياحة.
3: نروح نعمل ايه يعني؟
4: وسايب دقنك كده ليه؟
3: نعم؟
4: سايب دقنك كده ليه؟
3: اصلها ملتهبة.
4: هي ايه دي؟
3: دقني. انا مصحى. ما حضرتك اصلها موضه.
4: طبعا اعرف.
3: طبعا.
4: يعني انت مش سايبها سنه؟
3: اللهم صل على النبي. هي تجوز برضو سنه.
4: طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك.
3: ما انا مش مربيها سنه.
4: بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك.
5: انا عايز اعرف دلوقتي. معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئله شخصيه. هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه سرق وانت بترجعه له؟
3: ايه ده؟ انت مين وبتزعل ايه؟ انت تعرفه؟
5: لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا. بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سلخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟
3: لا لا، ايه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ انت كده بتشتمني.
5: انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني ما حدش بيعمل ضوافر سكوير
4: خالص. بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاه قنبله،
5: هتبقى مبسوط حضرتك؟
6: لا، يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها.
3: لا لا لا يا باشا، خلاص يا باشا، من غير ضرب. حضرتك شوف اللي صح واعمله، انا هتفتش.
5: صدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي.
3: انت بتغري كتير ليه؟
5: معلش طبيعه الشغل هي.
4: ايه يا استاذ؟ بتدور يا استاذ.
7: بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعه الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه في الركبه.
3: خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش.
7: كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك
3: يا استاذ، دي طياره مش ميكروباص.
7: ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده.
3: انت ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك.
7: قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط دلتا، انت اللي قلت مش هنقرر. اسرع
8: تعالى فتشت. تعال بس.
5: ايه؟ شفت؟ لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا
3: وياخدوا. بتتكلم تاني؟
5: قلت لك دي طبيعه شغل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة

0: برنجو برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: خد أجازة ومكانه جد دلال وأنا قدام اللزازة دي عندي.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات وأحداث.

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة. فقد بدا أن جلده الدامي قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل. فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة. فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان. فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه وشوهت أعضاؤه التناسلية وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب. وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل بدءا من رجال المدينة. لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا. فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول بمقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتسريحاتها متناقضة، وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة. فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع حينما ضاقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف. كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما؟ فاعترفت بكل شيء، وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عمل الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال، وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة، وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها، وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر، ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به؟
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: وقفة ضحكة زبجة ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: لا يا بيه، الحكومة ما تقولش كده أبدا. ثم الحكومة مش حاسة، الحكومة كانت من الشعب لكن دلوقتي خرجت برا الشعب، يعني هي حكومة وبنت 60 حكومة.
4: لا ده انا الظهر مش هشيل الكشك بس، ده انا هشيلك انت كمان.
3: درس عليا ده انا تقيل قوي يا رئيس. اتفضل سيادتك
4: انزلي ايدك. تصعبيني ولا ايه؟
3: يا بيه ما الشرطه بخدمه الشعب، افشخ بقك كده. اتفضل يا بيه، اتفضل يا سياده النمر، اتفضل يا بيه. سيادتك عايز تشيل الكشك ليه؟
4: اولا اشغال طريق
3: كشكي،
4: ثانيا مخالفة لخطة تنظيم المنطقة، وذلك حسب قرار لجنة التخطيط العام للقاهرة الكبرى الصادر برقم 46 بتاريخهم صدوره، لذا وجب الإزالة.
3: كشكي،
4: ثالثا أن ذلك الكشك يشكل بروزا في بحر الشارع مما يخشى منه على إعاقة انسيابية المرور وحجب الرؤية عن قائد السيارات القادمة من شمال الشارع إلى شرطه الغربي إلى جهة الجنوب.
3: كشكي،
4: وإن زفت الكشك ده بيشكل عائقا ضخما امام مترو الانفاق.
3: مترو الانفاق ايه؟ سيادتك غلطان في العنوان يا بيه، لا مؤاخذه سعاده الباشا، كشكي ما عندهوش تحتيه مترو انفاق.
4: هيعملوه
3: امتى؟
4: سنه 2000. ما انت فاكره ايه؟ الحكومه بتخطط من دلوقتي.
3: الحمد لله، يعني سعاده

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
12: The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

عاشق خضر مبلبل مشغول بأمر الحب والتصابي مسكي لا فكر

灭我顶不杀哇哇哇的乌夫金阿拉ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

的几多金大金大金的祖玛娃一定要不下几多的妈要不下妈的我的爸爸我妈爸爸لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا